0: شفيعنا وزخرنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم

0: الأولى
1: أتقتلون
0: رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف. الله أكبر.
1: Okay, tak apa, teruskan.

0: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه.
1: Sekali lagi ulang Kak Jah.
0: وقال فرعون ذروني
1: ulang lagi.
0: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه.

0: وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد.
1: ما ngapa baik sikit sekali lagi. إني أخاف أن يبدل دينكم.
0: إني أخاف أن يبدل إلى دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.